0: את קטגורי רי חסוס מקוט חונציך קוביך קטגורי רי פילאט קוביך צ'רץ
1: למן קינאצ' אבך תריאין למן אוות אמ תחצ'ריאין קוקווינם פנוקאפ ארץ קטין צקופיך קוביק בון קטין ריפא צ'ורי ריפפל
0: רי חסוס קוביך צ'רץ
2: תיאט מנקוטה קווינם לה פנובי ואתה מתיה אום צ'אוויץ' קצ'יקה הולוק רומל קוואוורי ריחון צ'שין חצ'ו צ'אוויץ' ארק אוצ'י נסי בלחו מק צ'אוויץ'
0: קטגורי ריפילאטו קרח קוצקופיך בירי ארק קטגורי ריחודיו קקרק קח קצ'י קקביך
3: וקצקופיכו בירי ארק ריאטמן אטרח צ'אבן טרי ססר ריחון צ'קורוקיסח ריפ אחאוינל קקוללן צ'רץ' רי ססר
0: ארי תקצ'י ריפילאטו קוטאו איכה תקציך רי קרסח הולוק רי חסוס קטגורי קוטוי בריפ צ'ורי חט בלציך פחון קוליבל צ'קביש צקום הבח צ'רץ' איפריץ' אבל אבריאו גבתה ארי ריחון קייך רצ' סוכמש רי אשבל פתק רווח כחבל קוביך ריפילאטו צ'קייץ' רי אחודיו
1: צ'יווילם פה לאיווחאווינל ל
0: ריאי ארי כקרקקח קיצ'י
4: צ'קמיסח, צ'ריפה צ'ורי ריפיפל
0: ריפילאטו קוביך צ'קייץ'
1: צ'קין ריפיפה רי איווחאווינל
0: ראיני מקטק צ'וצ'קה חאוויפ כקביך
3: ריאוך מנקוטה צ'חון חאוויינל צ'וואץ' רי ססר
0: קטגורי כוחה צ'ובירי ארי צ'קייץ' ארי צ'קריפה צ'ורי ריפבל קטגורי ככמו בירי חסוס אריארי כלו בירוק רי וריפבל כוסוק ובי פריחום וכולבל ובי חולומח פריץ' אבל אברי וכביש גול גוטה צ'רץ' קטגורי צ'ילה קריפבש וי שכוחה קריפבש רוק איקה בוינקצ'יק וחסוס פניקח כנח וי אריארי פתק רי וצל ריפילאטו שכוחה קובן חונצי בניק וכתקניק ארץ' קוקסש פווי ריפבל ריציבניק חיווה קוביך חסוס ריח נסרנו ריקחאווינל ריחודיו ויציב תלקרי סיבלך ריחודיו ככסכיך וואץ' רומל רץ' צ'ריחון קוליבל חוויכה שריפבש ווי ריחסוס נקח קוביץ' רץ' ריטינמית שוכוכה ציב תליק פאצ'אבל אבריאו פאצ'אבל לטינו ופאצ'אבל גריאגו. לנמקטק צ'וצ'קה חוויפ כצ'רי אחודיו ככביך צ'רץ' ריפילאטו.
3: מה ציבח ריקחאווינל רי אחודיו שענה ארץ' הציבח. וכון עצ'ירי ובים ריאין אינקחאווינל רי אחודיו.
0: ריפילאטו קוביך.
1: רישציבתך ומל שציבתך לה.
0: ארתק צ'י שריפבתך ריחסוס קומל רישולטתו ככצ'בח ריתק רציאק כקבן כחב צ'רץ' כוואץ' וכונתך קייץ' רישקבן כחב צ'רץ' ושקשיוויץ' כנוק ריחון וכו צ'יק בי צ'ריך וכון וכו כבי צ'ריך רי מנקוטה ותאיס בליל צ'שכון וכמיק צ'אחסיק איקופן איקם רומל כווה ככביך צ'בל תחקיב
3: ומה קביטו שענץ' כצבח וצ'קיק ארץ' כחילו חצ'ין כריקוויק
0: ארץ' כסיך כבן תחיק וקציב תליק
5: שכיחת שבירינו או צ'קיוואץ' שכצבח וצ'קיק רינו או צ'קבי צ'ריך ריוואציאק
0: ארי שכבן רי אשול תתו תושי וכוח ריבל רצ' רי חסוס איקו וכוח ריונן אירי רצ'לל ריונן רימרי רישוקיל רי קליופס אירימרי רי אחמגדלה רי חסוס קריל ריונן את שושקות קריל ריחון ותיחושל צ'קולו אוקח קוביך צ'רץ' ריונן
3: ישוק קולי אהואלה
0: קטגורי קוביך צ'רץ' ריחון תיחושל
3: קולי אהננלה
0: קטגורי צ'יפה ויקח בל רי ריחון תיחושל רי קוקולך ריארי פרירצ'וץ' קטגורי ארתק צ'י ריחסוס רטם צ'יק צ'ירו נוחל שקיס ובניק ארץ' קסציך כבנתך ריציב תליק ריארי קוביך
3: קצ'קיך נוצ'י
0: צ'ילארי كوخون كولبل نخنق تريتش بناغري كوكسش چوتسام خونو قب قاسيس خونو واس چك موماتيك با بناغري كاتيكوري كيكيب ساخو كوخ چوچي اري تقشي اشتيختاخ ري بناغري رومال ري خسوس كو بيخ
5: رونو خيلش بانتخيك
0: كاتيكوري كو قاساخ ري اخولوم اشوخاتش ري روش لبال شارومال ريش چه اره وقعيخ لسوك امانيك اريش منك كانخت كان ري كباقيلال ري ونق چه تق ري ربل باري سابادو رومال ريش چه وخون سابادو ري خون نيمال اخيخ ري اخوديو كيكتاچ ريش ري بيلاتو چه كاخيساش ري كاقن كاته كوري كيسا شوبي چيلا كيپيري اشولتاتو كاته كوري كيكاخيساخ ري راقن ري نبي شوكوخي ري راقن ري خونچيك شكريب با روك كي اوپن روك ري خسوس كاتي كوري اري تقشي كي كيلو شيري اري كامي نقشيك من كي قاخي ساخ تري راقن شاني خون چكيش ري شولتاتو روك خون راب ريك ني ملاخشيش كوور چو تسلتمالو كوش كاتي كوري چي چانيم كيلو لوغ وكي كيل رجيل خورون ري خون چي شيلو وري كوياري وطيخ بوي وري اقاسيخ ري كوبيخ إرياري رتام چه قاسطيخ ري كوبيخ عريش شقوخي ري إيش كشكوخون چريش ويري رونوخيل ويري شكول ما تخيك عريش قاسطيخ كبان تخيك ري تيب تاليك
5: من كو تخونو باق كخيساش ناري
0: خي پخون تيب تاليك كوبيخ
5: كي ناري چريش ري خون چش كشتو
0: چي اوك اوينق چي ويري ري شيب اخاري ماتيا چه خون اوتخوشيل ري خسوس كنبا باوالكيل رومال چه كوشي بيخريب چكيش ري اخوديو كوتا چريش ري بيلاتو عريش كويا بي چريش كو كمو بي ري وباقيل ري خسوس ري بيلاتو كويا بي چريش كي پينا كوت اكي كم بي ري وباقيل ري نيكو ديمو ري عريق چش بي كنوك چا قب روك ري خسوس شو قوخي ري عريق كبي تيك وشو لو مولوك وكال بخبل مير روك خونكوك علاق والچه كاتي كوري كيكبت ري باقيل ري خسوس بتقات سيق روك ريكوك علاق تق كونابل خيري خاچا رخوشيك كيكبن ري اخوديو چه وموقيك خون وينق باري كولي بال خوي خي اشري باش ويري عري كو خون تي كنبال وليو اي باوي خون تي كنبال وليو ري كو خون كاك وخول كامنق خوي خي منكوت خون كامنق مقوم رومال چه عري وقيخ ري سوكو مانيك كوك ري اخوديو كاتي كوري نقاق قوي ري خول ري چلا كي كمو قوي ري خسوس خوان كابيتولو 20 پارينا بيقيخ ريش رشمانو ري ماري اخ مغدالا هره تقشي اكپاكك چي ولوغ وشي كاخ مخانا اكسقر ووچو ليو اني نقك بي پاري خول كاتي كوري كريلو چي اسام چي بي ري خونا بخ چي چانيم كشاك انيك كبك كاتي كوري كوري قاري سيمون بيدرو إري خونجك تي خوشيل چي كولو قوكيخ ري خسوس إكو بيخ چكيش
6: شسا شو بيري أخوشيل باري خول إمان قيتا أمتاق خاوي خي شياوي
0: كيلو بيري لو إشو قوخي ري خون تي خوشيل چك إكي كسوك أو بي باري خول خونام كي كتي خانيم چي كيب كاتي كوت ري خون تي خوشيل چك كتيخ چي ناسي بالاخ آنيم چووش ري لو إنا بي كوبن باري خول كولوك باكوك ريب كاتي كوري كري ريبت سبل تقات سيق چوري وليو كاتي كوت من كوك توبيك شو قوخي كوبن ري سيمون بيدرو چي ترين وبي چريخ كوك باري خول كري ريبت سبل تقات سيق چوري وليو شو قوخي ري چوقو بالو خلوم چي من كوت روك ري تقبت سبل اتسيق شاني باقتيم كان او تكيل باخون قلبل چي اپنوك كاتي كوري شقوخي كوك چي وي ريخون چيك تي خوشيل ريخون چي شوپن نبه پا ريخول كريل وري اك كوخونيك شاني مخاو چبوم چي چي خاچا كو بيخ پا ريطيب تاليك چي ري خسوس رخاو شيك كاستخ ووچ شاس چكشوال ري كمناقي ري اي تي خوشيل ري كي تاليخ نه چو كاچوچ ري ماري موكنق تو بيك كو كوك نقاق چريش ريخول سي بلاخ تخين كوك ايك كاتي كوري هاري تقشي تخين كوك إيك كولوك با وكوك ريب جوشي ريخول كاتيكوري كيريلي كيب أنجل روك سقلاختق كاتياق اتيوليك خوخيش موق ويرو باقيل ريخيسوس خون كو أولوك خويش بي ويرو خلوم إري خون چك براقن أولوك ري إياري كيك بيخ تريج
4: إشوك خاس چك توقيك
0: ري إياري كو بيخ تكيج
6: كي موقيك شمال ريج چشك أمو بيري وخوشيل إما ويتامتخ خويخيش شياوي
0: أري تقشيك بيتخ ويري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو چه تقلو كوك ري خسوس كاتيكوت رياري من رتام تخ وياري ري خسوس ري خسوس كو بيخ چريج
2: إشوك خاس چه كاتوغيك هاتشين كاتسوكوخ
0: رياري چيكو چو ماخ نكوت چي ياري ري اخشاك باري تي كمبال ري كو بيخ چيج
6: أخاو ويات شادك أمو بيك شابيخ باجويج خويخي شاياوي كاتيك وري كينك أم بيريئن
0: ري خيسوس كو بيخ تريج
2: ماري
0: رياري كوسو تخريب اي كو بيخ تريج باج أبل إبريو
6: رابوني
0: وري كو بيخ أختيخ ري خيسوس كو بيخ تريج
2: مينا چاپو شاني مخا كين باقي روك ريتاتشيل كاتيك ود ري خات كو غري أواجالال إخابيخ تكيج كين باقي روك رينوتات چه إيتات ريش كين باقي روك رينو ديوس چه إي ديوس ريش
0: ري ماري أخ مغدالا كبك إكو بيخ تكيج ريت خوشلاب
6: شنويل ري أخوشل
0: إري أري شو بيخ ويتسيخ تويج ري باشخيق آل تريج ويخونك إيخ ري رينابيق إيخ تكيج ويشمانو ري سبتاليك تقري وچيخا خوخيك أويري تخوشلاب رومالچه كشي بيمكي چكيش ريا خوديو كبيري خيسوس اكتاك اي پانيك آخ چكيش اكو بيخ
2: نيما لاخورتزيل ايووك ري ايش
0: علي تقشيش بيتاخ وري كوكوت ري وقاب اري وطلتمالو كوش چكواش ري اتي خوشلاب سيبالاخ كيكي كوتيك علي تقشي كيكي لواش ريا خوشيل كاتيك وري كو بيخ چخمول چكيش
2: نيما لاخورتزيل ايووك ري ايش خي خاص نتاقيكو لوغ شبان ريتاتشيل شقو خيري إن كيشنتاقو بيك
0: عري تقشي إشبيتاخ وري كيو شطوخ باكوي تكوري كو بيخ تشكيج
2: تشيك أما باري تيوش لغو شلاب شيل إخا تشنتاق كي ساش ناري خيطاق كي ماك كساش تاق ناري تشكيج إخا تشنتاق كي قاتيخ ناري كي ماك قاتاق نا كان ري تشكيج
0: كاتكوري فيماش تخون تكشول ري كاب لخوخ ركبيش يوش اندي ديمي تريج منكو تاكوك اري تقشي اشبيري خيسوس رينيك اخ تيخو شلابتك ككبيخ تريج
7: ريوخ شيلي تخري خوشيل قمال
0: كاتيكوت رياري كبيخ تكيج
4: ريين ويمان كنويل ريوك أربال ريكلاوش باري وقاب اي باري راقان اي ويمان كنيم وينقاب باري وطالتمال وكوش من كنكوخون تا تريج وري
0: جيك آوك بيش جي أبناق إكو چخمول ري تخوشلا بخا كاتيكوري كوري ماش كوك ري خيسوس كوبم پانيك إياخ چكيش أري تقشي تسابتاليك ري وچيخا كاتيكوري كو بيخ
2: نيما لاخور تسي ليووك ري إيش
0: كاتيكوري كو بيخ چريش ري ماش
2: چاك آما ولوك لأقاب وفارال ري چاويلال ننوقاب چاك آما ولوك لأقاب إيشاني ما پالي وطالتمال نوكوش كاتيغوري ما بانو چما اتكو هونيل تخ شاني اتكو هونيل چابانا
0: ريماش كوبير تريج
4: وخوشيل انو ديوس
0: ري خيسوس كوبير تريج
2: ري ات رومال ريج شاويل ويري شاتكو هونيك سي بلاغوتس كيچري ري خاچين تخ من كي كيلتا ويري كاتيغوري كي كو هونيك
0: ري خيسوس كي لختخ كوتبل شوبن چي چواج كي وقوچ ري ايو تخوشلا چه من تی باتل تپاوی ووخ ری ویری شتی باشیک اره چه ایش کش کخونیک چه ری خیسوس اره ری کریستو ری او کخول ری دیوز ای اره تقچی کش کخونیک که کخی ایک اصل مال پر او بی ری اره خوان کپیتولو 21 او کووی نق چی ویری Categoriri Jesús kukut chikmul rib chikwochri ite joshelab chuchiri polou tiberiades. Jehua ukutik rib kubano. Ri Simón Pedro. Ri mashk bishiosh undinimech rech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo. Xokoje ri ikep eute joshelab chik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubir chkech.
5: Riin. Kimbein chapanakar.
0: Riare kikbirchrech.
8: Shokuheri uch korbeawuk.
0: Keakan parihoku kategori mkota hunker kikchapo pawahunakabri. Aitakchik sakarik. Ri Jesus kochuchiri polo. Katekut. Ri etihoshela mketamtah chiwe areri Jesus. Ri Jesus kubirchkech.
2: Alabom. La mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kubirchrech.
7: Makotah.
0: Kubirchkech.
2: Chikyakale ikat palerikya able huku. Kategori kerik nala chila.
0: Kikyako. Kategori mkakowinte chik chechu hikik. Rumarech chisibalakkar shikirko. Kategori. Ritihoshel chisibalak shlokakashik rumarri Jesus. Kubirchrech rilu.
7: Areria haushel.
0: Rukwe tigri, areria haushel. Ri Simón Pedro kukohretziak, rumalrechich anelik ubnom. Kategori, kukiak ubiri pariha. Ri enikaj itihoshelabchik, chemen nachtaj ik owi chrech riulew, shaneje jaz la jukal shkap ik owi. Kepe ulog parihuku, kikchararej ulog hunkatker. Aritakchi kekaj parilew, kikil hunkak kuchum chila. Kategori saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesus kubirchkech.
2: Chikama uloknik ahkar chik ateri ishichapo.
0: Ri Simón Pedro kakan parihuku. Kategori. Hucharare hulok rikat churulew chinoknak chicho malaktakir. Buk lahuk al osh lahuk. Kategori. Kneba ruk wekerri rikat minshitbuntah. Ri Jesus kubirchkech.
2: Jisah, hitiha iwa.
0: Mankota hun chkechri ete hoshelab kukuch o kutachrech. Atkachin riat, ketam che areri ahaushel. Kategori, ri Jesus kukamukok rikash langwa ekuya chkech. Shokuhe heri kuban chrech rikar. Arewa ru rosh mulchik chiri Jesus kukutri chikwochri ete hoshelab. Aretakchik astahinak chi uwoch chikshol rikamanakim. Aretakchi ishikiwalej, ri Jesús kubirchrech ri Simón Pedro.
2: Simón, ukohol ri Juan, la aresi balakina lokoej chikiwachwe e areri?
0: Kubirri arechrech.
5: Je, ahaushel, ri atawetam chereín katin lokoej.
0: Ri Jesús kubirchrech.
2: Che ayuk uhbari nuchij.
0: Pa ukamul kubirchichmulchrech.
2: Simón, ukohol ri Juan, Lakina lokoqeh?
5: Je ahaushel.
0: Kachachrech.
5: Ri atawetam cheri inkatin lokoqeh.
0: Ri Jesus kubirchrech.
2: Che ayukuh bari nuchih.
0: Pa urroshmul kubirchichumulchrech.
2: Simón, ukohol rishwan, lakina lokoqeh?
0: Ri luk shov chrech rumalrech chi urroshmul shutachrech. Lakina lokoqeh. Kategori kubirchrech.
5: Ahaushel, riata wetam ronohel hasuwach, riata wetam che inkatin lokoqej.
0: Ri Jesús kubirchrech.
2: Che ayukuh bari enuchij, kasih kasih kimbirchawech, aretakchiri at kohola lana, che at shat shimori ashimbal, kategori katbek hawije kawah katbewi, katekut aretakchi at ri ikhwinakchik, kalik nari ile akab, Kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal e katuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
0: Rukwe tihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkana ri Pedro, chiruk kuk ikhilag na uwach ri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
2: China ternebe hubik.
0: Ri Pedro kakay ulog chrech. Kategori krilo che eternem ubir rumal ri hunti hoshel, چش لق قشیک رومال ری خصوص شقوخه چش تلی چه او چوکوش اشو بیخ چریچ اخاو شیل خچین ری کت خچونا هری تقچی کریل ری پیدرو کو بیخ چریچ ری خصوص
5: اخاو شیل اوی خون ری؟
0: ری خصوص کو بیخ چریچ
2: ری این وی اره کن وحچک کنخ کنوق کتینا ری تقچی کن پیری این خاصا ویچ ات چریچ ری ات چینا ترنه بیخ
0: کاتکوری به اوتی خوشیک چکشال ری اچلاشیک چی به خون تی خوشیل ری من کم تخ کاتکوری ری خصوص من شوبیخت چریچ ری پیدرو من کم تریاره شانه شوبیخت چریچ ری این ویراره کن واخ چک کناخ کناخ کاتنا آره تقچی کن پیر این آره وا اوه تی خوشیل ری چکو یا و بیشک و خستق ری ایاره تی بانی نق وری ایری او قطعام چه قصیخ ری کویا و بیشک ری شقوخه کسی بلا خستق نا شبن ری خصوص وی تخون کو تیباخ چه خونال رنوخیل وری ری این کن چماخ چه رنوخیل لیو وچو لیو من کو تاقا تلا چره چو کولیک رنوخیل ری وخ کتی بشیک
9: ری ایتا خونالا ایچوس کپیتولو اونو Teófilo, para inaben ubuj, xintzibaj ronojel rijastaj che xubano e xubij ri Jesús para yu majibal ulok. Chika para yaqij, aretaj che xbitaj kanok ri upishab xkech ri euta konelab, ri e are che xeuriko para itioxlaj uxlapxel, katekure xkam ubi para ikaj. Xokuje ri are, kawinak qij, kaslik uwach xukutrib chkiwach ri e are, ruk itaj kutbal chuwach che akanok ri ukamikal. Shuk utrip chkiwach e shu tzikhoch chkech ri rajawibal ri Dios. Are tak chiri are kokuk pahun waim, shtakan chkech arech ri e are manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech chke yeh ri khastak wach che shubig ri tatshel chkech.
2: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik, chi rub ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna rub ri ha. Katekut ri ish kman na I qasna rub ri ushlam shel patakwi ikhri.
9: Pawehun mulin ibri kita wiri ichrech.
7: Ahaushel, lareko chiri, cheri at kabana hunkak rahabal pari Israel?
9: Ri are kubik chkech.
2: Reus chiri ish man iwet am teri ik eri kahbal chiri tatshel uk akom rih ruk ukovinem. Katek utri ish kik am nari hun chukab ri uchukab ri tiyoshlah uchlap shel chek kahna ulokri piwiri ish. Ri ish ish nuvinak ri chekiyana ri itzir chwik pari Jerusalem, paro nohel Judea e pari Samaria, chik aperi uk Ismalil uishkut ri uachuleo.
9: Eruk wetzik ri, kakan ubi chkiwach e khun suts kuwach ubi ri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri, aretak chiri e are tajin keka e parikaj aretak shberi are, ekeb achihab kikohom saktak katziak, ekoch kinakak ri e are. Katekurik kibich chkech.
10: Achihab ishah Galilea. Has che cheri ish nakhka kanakhkan ri wokoch che kayem parikaj. Riare, chesh kamo bishas chiwoch ish, wawe Jesus ri, kapena wa, jehas we ubik parikaj ri.
9: Katekuri, chi pari huyub olivo, ketzalech pari Jerusalem, ribe, mannaktaj, shakhari has hun bingbal rech ri sábado. Ke oku bi pari tinimit, Eke paqe pari hun kolbal uwe rija, jabeje ejekel wikan ri eare. Ri Lu, ri Juan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rech ri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rech ri Santiago. Konohel hunam kanima ke kanaj pari chabem ruk ri Dios. Ek okuk ri eare ejejuntak ishokib. Kori Mari riunan ri Jesús, Eri era chalal. Patak wik igri rilu ktaki panikak chkech ri ea chalashik. Shkimulik kip ok al huwinak eko bih chkech.
5: Ya chalashik. Rakhawashik che qastzik bantak ri tzik. Che ri tiyosh lagu shlapshel shubik ruk ri uchi ri David buwi ri Judas. Ri are che shubank amal bae chkech ri shachapo ubi ri Jesus. Ri are ashkohi ri ukolibal kuk. Ya shukam u tzakatil ri kachak. Katek uri. Shulok rulew ruk ri rahil umak, e chikilik ubi ish tzakik, ish rakam pa unik ahal, ish tukin ri upam. Conojel Rivinak para Jerusalén. Que tan güeri, esbis trech we uleuri, aquel dama. Chepacachabal cubir, uleu colibal kikel. Catecuri, si batalik para ubuch rijetak bish, riuleu kbantahnat inalik ala uleu, y mancota hungwinak jeki pariare. Shokuje cubir, chukama ahunchik riuchak, shahekua, rajawashik chechkishol we achihabri. Jeshibin kuk ronohel takih, aretak chiri ahaushel Jesus kasich kashol, chipari ukasna ubirishwan, chik aparikih, cheshkamu bich kashol riuk, hunchkech riare, rikushna hun kuk, chekuya utsich rih, cheriare shkastahuach.
9: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, chekohomubi, kbish chrech justo, eri Matías. Katekuri, jewari chawem kikiban rukri Dios.
7: Riad ata hausel, cha wetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kiebri kawahat, arech patanjek pakichakri ata konela, paruk eshwach rihudas, viare, chishu yaka nohri u kolbal, arech kbe parihunu kolbal, chet kalchrech.
9: Kilrich, are kekri rimatias, eshokare hunch kishori e kablahuk eta konela. Hechos capítulo 2. Parikh rech ri upet bal ri ushlapshel, konohel ki mulim ki pahun kolbal. Katekuri chichanim kpeulok parikah, khanin hun ni malach kiakik, kunohisah ronohel ri upahah hawihe ek oviri eare. Katekuri kikir ri uhuluha, kket kobik, ehun kkohi pakiwi chhuhunan chkechri eare. Konohel enohinak chrech ri tioshlah ushlapshel, Ek kichapleh kechau panikahtak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, enikahti ushlachtak winak, che epetinak chiparonohel tinimit, chek ocho sherikah. Ruk rishaninik, risiwan tinimit kikimulih kip, emak kichopta ubeal weri, konohel riwinak, kikitari kitzih parikichabal. Kikimayih uwach weri, emak kichopta ubeal kikibih.
1: Wawe achihabri la mankonohel tak eah Galilea? Has kucheche konohel kakatari kitzih chepari kachabal? Partos, Medas, Elamitas, winak rechiri Mesopotamia, ri eah Judea, ri eah Kapadocia, ri winak eah Ponto, ri eah Asia, ri eah Frigia, ri eah Panfilia, ri eah Egipto, ri winak eah Libia, Ulbat cheri sirene, riea romano, che canejinak waral, riea judío, riea reche epetinak kuk, riea judeyip, riea creta, riea arabia, conojel katap riacachabal, riutsalachtakastak rechri Dios.
9: Conojel riea re, kimayir uachweri, ejitan chibil ak ankip, kibir.
5: Haswa were?
9: Enikachik, ketseber kiwach, kibir.
3: Di eare enojinak tret si helik ekila jamaha.
9: Katekuri rilu, takal kukri ehulahuk, kualisari uchabel ekubir veri ichkech.
5: Winak chisha judea, ewanohel ish siwantinimit, chishkanahinak pari Jerusalem, kaschiwetamah veri utsutayik chibana wenutzig. Haye, wewinakri manikabarel tahekolik, he hasri kichomahri ish. Shane chanim kate okinak, pari urosh kakbal chewe ikhri. Shane khe khas ri shubikhri kashel utzikhri Dios. Pari kis baltak ikh chari akhawshel, kin khekh nari nushlapal pa kiwi konohel winak. Kate kuri, riye walkwal, chie al tomap, chie alabom, riyare ek ashal tak utzikhri Dios. Riye alabom, kil nari khukhun tak khastak, riye maak tak winak, kohi na kichik. Katekuri, rein kinchojeh nari ushlapal pa kibi, rinu pataninel, eri unumokon. Kinkut nari, nimalaktak kastak choriukaj, eshokuje animalaktak kutbal choriwachuleu. Rik ik kuhalnak ekumri, eri ik kik rikuhalo. Aretak chi, mahok peri ukhik riachaushel, rihun nimalak ik, katekuri, hachinku natisah ubishik riubi riachaushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kas chitatabeh wetzikri,
11: ri Jesús cheri aj nazoreo, ri junachi, che kasi jareri Dios shbanowik, che shuban riare, chiwach ri jetak mayibal, ri ni malaktak jastak, eri jetak kutbal che areri Dios, shbanow chishol rumal riare. Jejas ri utzalak retamashik ibanom ish. Ri junachi ri, che shachik jeri hachash raj ri Dios, y hachar retam ri Dios. Ri ish, shikam ubik, e shikamisaj riare, Shibahik chori ribbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Kategori, ri Dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, chemangutak cheriare, kanak kampariu kowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih puviriare. Shinwil riahaushel, chnuwach riin rumal rech, cheriare ko chunakah wekiakab, Arech ri'in mankuban takiep nukush. Rumal kuri, si balak kikotemal kori wanima, e si balak kikot riwak, e shokuhe, rinubakil shask kanak nari payebal, che mankayata kanri, riwushlabal parihades, e mankayata beri, che ritioshla hawinak, kseletak riubakil, riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohisak che kaslemal, ruk riawachbal. E achalashik, chiaba bechwech, chekimbih wetzik chiwechri, rihatat David shkamik, eshmukik, katek uri, patak wek ik, ririhul koch kashol, katek ut, riare kashal utzik ri Dios, eretam, cheri Dios shuya utzik chrech, chekasik kok nache, tuyulem chori utem, hun rihal ukikel. Mahok ri ik, shrilo eschau puwiri ukastahibal uach ri Cristo, Che manchwana bashtan kampari ades, eri ubaqil, manchretamaktak tzeletajik. Ri Jesús ri, ri Dios shuwalajisaj huwach, shuchelej riare, ewiri ri ujsh kilo. Katek uri, kamik ri, nimalajokij parirak yakab ri Dios, eukamom shasruk ritatshel, ri tiosh lajushlapshel chishjik bashik ubishik. Katek uri, shutojij riare, wejastak ri, chekiwilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manchpaki tachikaj, katek ut riare kubih akanchbil rib, ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chat tuyul pawik yakab, chikate, ke imbano cheri aukulel, ki okik eutem ri awakan. Kas utzalaj retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel, e Cristo chrech ri Jesús ri. Riare cheri ish ribba chori ribbal.
8: Aretak chish kitaveri, kashkak atutik ri kanima, ekkibig chrech ri lu, echkech ri ettaqonelab.
4: E achalashik, khas rahawashik kapan ri uj.
8: Ri lu shubig chkech.
11: Chikeshabari kaslemal, katek uri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesús Cristo. Arech ki atak chivech, risach balmak. Esikamikwa, kikamri usipanik ri tiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chivech ish yaon wi ubishik, shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri nah hikowi, echkech konohel ri keusikich nari Dios.
8: Ruk si balak nikah takzichik, keusikich ekubich chkech.
11: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ihal ri.
8: Ri eare echeshkik amritzich, shkasashkiha, pawehunk igri. Si ok kuk eoship mil winak. Utsalah uterenesik kikibanori kitsihri etakonelab. Kikolori kikochik kikipirori watriko ekechawruk ri Dios. Kokik ekoshibrikil parunohel kushlabal riwinak. Rumal resheri etakonelab kikiban kitak kutbal ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohenik. Hunamu kohik kikibanor ronohel ri hastak kech. Kikayeh rikulew, erihastak kech, kikihach ri rahil chkishol konohel geri ikhas ri rahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri Dios, ruk shahun kanima, kikipir riwat riko patak kachoch, ruk kikotemal eruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwi ri Dios, eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel takkeh, Ri ahaushel kero kisah kuk ri komontiosh ri kekoltah na.
9: Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepe uloj paninim rachoch ri Dios, chushekan rich avem ruk ri Dios, pari belejep kajbal. Kkamu bi hun choko achi chi pari ralashibal uloj, kiaro nohel ech shas chuachuko, ri hun rokibal ri rachoch ri Dios, cheu bi utsalaj ucheja. Arech aretach chi ke okubiri winak, kel kikush chrech riare. Riareri, ke eril rilu erishwan aretach chi okem kikiban parinim rachoch ri Dios, kategori kuta sin upwach kech. Rilu utsrilik kubanare, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
11: Chuhawila ulok.
9: Riare ke ukayer, ekuchomarche shas kolik rikukam napa ke abri eare. Rilu kubir chrech.
11: Riin mankota sak nupwak, yakan nupwak, katekut, rikowuk kinyachawech, pariubiri Jesús Cristo riach nazoreo, chatpinok.
9: Kukamukok cheri rikiakab ukab, ekualisah riare, shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushakpi hulokri, ktakik, katekuri kumahir binem, kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri Dios, tahink binik, tahink kutik anim, etajen nim krilwiri Dios. Konohel riwinak kilriare, chetajen kbinik, echetajen nim krilwiri Dios. Ketam uwoch riare, ketam che katsir are are, rikuta sin takupwak, are are, riktuyi ukoch chuwoch ri utsalahu chiha, kategori ispesi balach shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rihastakri. Rumal resche riare, mankeuyata chikan rilu erishwan, Konohel enojinak che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chi ikril weri, kubik chkech rinwinak.
11: Achijab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekohikayek. Gene che rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsak huyachiri. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, eriu Dios ri Jacob, Ri Dios kech ri kanan katat, xiao ri uqih ri upatininel Jesús, ri are ache xijach ri ish, ri are ache xipakchih chuach ri Pilato, are takchi ri are, uchomam chikche kuto tajisa huwach. Ri ish, xipakchih ri tio xuban tajik, eri utzalaj winak. Ri ish are xitari toko puwi ri junkamisanel. Katek uri, are takchi ri ish are xikamisaj ri rajau rik aslemal, Ri Dios shualiza hubich kishol ri kaminaqib. Ri uch shqilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubiri are. Wehun achiri. Chekibil ish. Chihuetam huwach. Shiatak chrech ri uchukab. Are ri kohonik cheri are. Rishbanaw utz cheri ubaqilwe achiri. Chihuach iwanohel ish. Katekut. Ri ish ishachalashik. Ri in wetam che shiban weri. Rumal rech che mankichop tak ri hastak, eshokohe, ejeri ri einimal. Ri Dios, riare, shas shubanwi, ri hastak che shubich rumal rikichi konohel ri akashal utzich ri Dios, cheri u Cristo, siku ashech narik ash, chipachich ba rimak, echik esha iwip, arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri akhaushel kuk am naulokri rikich, Cherech hamaril, ekutak na ulokri, ri Kristo iwech ri ish, che shas areri Jesús. Ri are achikukol narikaj, chikate nari junkij, chekak chihumul, ronohel kukol ronohel ri hastak kochuachuleu, weri ishubih ri Dios, rumal kichiri eutiosh lahtak ashal utzih ri Dios. Nabe, ri Moises shubih, ri ahaushel Dios kualejizaj nari, shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzich ri Dios, he chas riin. Chitatabech ronohel ri tzich chekubich narechivech, hachin ri mankutatabech tawak ashal utzich ri Dios ri, kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri, konohel ri ashal utzich ri Dios, shas shechau ri, chiruk ri Samuel ulok, e konohel ri shepetik, he chas ri are, shechau puwi vegetak ihri. Ish nakut, Ri ishki kohol ri akashal takutzih ri Dios, e isho kohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubich rech ri Abraham. Chi pari e awihal, que te uchish nari konohel ri ajuqat winak rech ri wachuleu qaschiwech ri ish xiatak naberi utoqob ri dios cheshuk hasta jisa huwach ri upataninel eshutak uloq ri are arech kishute uchih wekipak chih ri wetzelal ri ish.
9: Hechos capítulo 4. Aretak chita jen que chau kuk ri winak que peri echuch kajabi Rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri dios, eri esaduceos, si balak koyowal, man ostak kiloche ri eare tajink kikut ri tzich kech ri winak, echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminakib, chipari uwinakil ri Jesus, ke kikamu biri eare, eke kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri eku. Katekuri, si balak ek ich kech ri winak, cheshe tob ri kitzich, Shekohonik chrech are, eri rejalabali riwinak che shekohonik, shakshuwiri achihab, shopan pahopmil. Parihunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ajudiyo, ri enim takwinak eri itz banelab. Kori Anas, ri nimalak chuchkajau, kori Kaifas, ri Jonatan, ri Alejandro, ekonohel riwinak che enim tak chuchkajabib. Kekiyari etakonelab panikachkech, ek kitachkech.
3: Has rumal kowinem on hachim pubi kiban werirish.
9: Katek uri, rilu no hinach chrech ritioshla hoshlapshel kubi chkech.
11: Ishkin mal tak riwinak, erinim tak winak. Kamikri, riuhe has uhkoch wash rihunk atabalzig. Rumal resh cheri uhsh kaban riutil chrech hunyabab. Katek uri, rahawashik chek kabig, has riubantahik che utsh kanah riare, utsi wetamah iwanohel. Shokoje, uts kietamach konohel riwinak erech ri Israel, che parubi ri Jesucristo ri ajnazorreo, ri are eche shiripari ish, eche shuk hasta jizah huach ri Dios, chkishol ri kamenakib. Pariubi ri are, eman puwi eta ubi ejunchik, che vi achiri, uts huach kukutrip chihuach. Are are ri abach cheri ish, ishak yakal takha, man shiwak ta huach ri are. Ekamik ri are, Shokik che rajawalja, rumal resh che chusherikaj, mankota che humbiaj, che shiatak che shriwinak, che kowinik kukoltaj rumal.
9: Riwinak che eak sanedrin, aretak che kikil rikichok abrilu erishwan, katek uri ketam che riare, ewinak che man kirikomtaj kitijokkib, eman nimalakta kibantajik, nimalak ksach kikush chkech, ketam che riare, shiltak kiwachruk ri Jesus, Shakuhek kilu wach rihunachi chesh kuntahik, etak alch kinakahri ere. Shahek uri mangeko wintah, mankuyatah kohun tzirk kibir. Shekesahu bi parisanedrin, ekechomanchkir. Kikibir chkishol.
1: Hasri kabana wach kech wewinakri?
3: Shask owe hun nimalak kotbalsh bantah kumal, esiblah utski wach konoheri siwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankuko wintah kakabir chihun hasu wach.
12: Katekuri arech man kbet utzichol weri chkishol riwinak. Chakakatek rikitzig ri eare ruk shib rikil. Chemichau chepuwi rikun bi ahri.
9: Kekisik ikhri eare eketakan chkech che man kechau tachik eman kek utun tachi par yubiri Jesus. Katek ut rilu erishwan kechawik kikbik chkech.
11: We are ut chuwach ri Dios. Cheri uch are kishkanimag ish. Yare mank kanimak tari Dios, ri ish, chibanabak atohtzik puwi weri.
13: Ri uch munkuk kowintak, che mat kakakatu, ri khastak, che shikilo, e che shikato.
9: Katek uri, kikik atek, chi rikitzik ruk shibrikil, ke ikitzokopi hubik, rumal resh, che mank kirikta khas khun, kakisabal kiwach, kibano, chich kiwach ribinak. Rumal resh, che konohel ribinak, nim kikirwi ri Dios ruk rikhas uwach shibantahik. Rihuna chiches kunatak ruk rihun mayibal wachri, nimchik, kawinak uhunapchik. Aretak chiri eare ketsokopitahi kubik, kepe ulog kukri ekiwinak, ek kibig chkech ronohel ritzig rishkibig ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibig ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzigri, konohel hunamk kiyak rikich abal chuwachri dios ek kibig.
14: Ahau. Achat banou rikaj, riu wachuleu, ripolou, eronohe rik o chuwach, Riat Chiabim, Rumari Tioshlawishel, Rumari Ubi Rekatat David, Ri Apatanihel. Hosche Kiki Nimarisakib, Rihetak E Amak, Hoschewari Hetak Kichomapal, Reni Malachtak Dinamit, Ri E Ahau, Rechwe Wachuleu, Kechohonik, Ri Egat Baltakzir, Shahun Kiwach, Shkibano, Chukulelesh Uwach Riahaushel. Echukulelashi Kri Kristo. He, Kastir Nakut, Kishahun Kiwach, Shkiban Pawetinamitre. Ri Herodes eri Poncio Pilato ku konohel de hetak amak chemakota kikohonik hachari uj ku kriwinak eaj Israel arech kechohen rukri tioshlach apatanihel Jesús rishapan a Cristo cherech arech kastig kapantak ronohel de hashtag uwach rukri achukab e rukri awatamapal re shas achomam kapantajek kamikri ahaushel قص شوالا ريقلينيك روك شبريكيل رشكيبان جيكيج ري اياري كتاكوري قص جياتاق با جيكيج ري ايا باتاني خلاب عريت كيب ايخ رياتيخ روك ني ملاخكو بالكوش جاليكا بار ياقاب عريت كبانتاق ريخيتاق كونانيك ريخيتاق كوتبال اري مايبال تاقواج جي باريو ايري تيوش لخ اباتاني خيل خيسوس
9: عريتاق جي تاخين كيج او روك ريديوس Rikolbal Javije Kimulin Wikip, Sibalak Biririk, Chianinak Konohel Riare, Enohinak Chichrech Ritiosh Lahush Lapshel, Exkia Ubishik Riutsir Ridios, Ruk Nimalak Kubal Kush. Ritinamitlah Winak, Chik Oriki Korbal, Shahun Kanimak Olik, Eshahun Kushlabal, Mankota Hun Kubir Rech Cheri Uhastak Olik, Shanero Nohel Rihastak, Rikimebil, Kech Konohel. Ruk sibalak kichokab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilon ri kastahibal uwach ri ahawshel Jesús. Konohel ri eare, konimalak tokobisabal kiwach chkiwach ri winak. Chkishol ri eare, mankota huwinak cheko urahawashik, rumal resche konohel ri kokuleu, onri kokachoch, kikikayeh, ek kikamulok chkishol ri rahil. Kikiyash ekakken kikab ri etakonelab, kikihash chkiwach konohel, Chikijujunal kikiriko jejas ri rajawashik chkech. Rishep, che Bernabé kechari etakonelab chrech. Che pakach abal kubij ukohol rikubal kush. Ri are aglevita e achchipre. Kohun ruleu kukayig kukamubiri puak e kuyashe kakkan kikab ri etakonelab.
15: Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal rup ririshokil Safira. Kukaye hun ruleu, kategorik kanah kan ruk nikah chrech ri rahil ruleu, eweri retam ri rishokil, ri nikah rahil chik kuk amubik, e kuyashe kakan kik abri etakonelab, ri lu kubik chrech.
11: Ananias, hascheri satanas shunohisah ri awanima, arech kahaluk tzik chuach ri tiosh lahushlapshel, eche kat kanah kan ruk nikah rahil rech riuleu, aretak chik ori uleu awuk, riat, La mankota ri akowinem puwi, yaretak chi ishkayetak awumal, la mankuyatak kabanche ri rahil, has ri kawah riat, has che shachomah weri pari awanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluk ritzik, shanichuwach ri dios.
9: Aretak chi iktatak wetzikri, ri Ananias ktsakik ekkamik, konohel risheto wetzikri, ke ok panimalak shibrikil, ke peri ekohlap, Kikipis ri ubaqil pa hun atziak rech kaminak, ek kikamubik arech kmuqik. Qashinak che oshib kahbal, katek uri ri rishokil che man retamta wari, qasko kubik, ri lu kubik chrech.
11: Chabik chwech, ri ulew che shikayik ish, la kheri rahil shiyao?
9: Ri are kubik.
6: Khe, kheri!
9: Katek uri ri lu kubik.
11: Khas ubanik shiban che hunam tisashik ri chomabal, Arech ki bank ashrech ritiosh la khushlapshel khe khale chuwach ri uchihak owi kan ri retal ka kan ri winak ri shemokuri awachahil shaku khe ri are kat kikam na ubi riat
9: chi aninak tsak chori rakan ri are eshkamik ke o kubiri ek ohlap kikirik ri are chek kaminak chik kikam ubik ek kimuk chunaka ri rachahil khun ni malak shibrikil shchapou kanima konohel ri komon tiosh
15: Shakuhe konohe rishketamah vehastakri. Shas rumari etakonelab, shbantak kilaktak kotbal, ekilaktak mayibal chikiwach riwinak. Shkimulih kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rechri Salomon. Katekut, mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. Earech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kilbiriare. Ekosibalah winak chek ori kikohonik kebek, ke okruk ria haushel, sibalah eke achihab e ishoki. Katekuri, shas shopan nache shekik amulokri e yawabi patakribe, ke kia chotachat, e chotachtem, arech kneba shak shuwiri umuhri lu, kebepuwe hunch kechri eare. Sibalah eke winak kepe ulok patakri tinimit, chenakach rechri Jerusalem, kekik amulokri e yawabi. Erwinachek o itzelta uslabalchkech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri kualagri ni malach chuchkahau. Shakohe konohel ri ewinach. Rihukat kech ri esaduseo. Ri eare ke kamche koyowal. Kikikoh kikabch kech ri etakonelab. Eke kikiach parichek o paritinimit. Katek uri aretachchi chakab. Ri angel rech ri ahaushel. Kuhak ri uchiha rech ri che. Earetachchi euk amomchi ubik. Kubich kech.
10: Hish, hei bihruk ichuqab chikech chigwinak para ni malachrachoch ri Dios. Ranohel ri hastak, chirech wehun kaslemal ri.
15: Ri earek kinimah wetzihri, keok para ni malachrachoch ri Dios, aretachchik sakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzih. Katekuri, ri ni malachchuchkahawk petik, achilamuloch kumal ri ewinak, ktach kesik ishik ri sanedrin, Ekonohel ri senado rech ri tinimit Israel, ke takanik arech kek amulok ri etakonelab che ek o pariche. Aretachchi re achchimiyab ke opan pariche mankikirikatak ke tzalihik eke ekibirchkech.
10: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echajinel utz uchajishik kibanom, etek alchuwach ri uchiha rech ri che. E aretachchi shkajako, Mang ota hungwinak shkarik chupam.
15: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enim tak chuchkahawib, aretak chik kita wetzihri, ksach kikush, mag kichopta ubeal weri, ek kichomak haswawek utbalri. Katekuri, kpeolok hungwinak chkishol ekubik chkech.
16: Ri achihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etak alpa nim rachoch ri Dios. Etahin kekiao bishik ritzih chkech konohel riwinak.
15: Katekuri, ri unimal chkech ri nim rachoch ri Dios, ke lubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emang otak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibih kib, chkech ri winak. Rumal chek uyao ke kikiak chabak, ke kikamulok eke kiyach kiwach ri sanedrin, ri nim chuchkahaw kuta chkech.
16: Ri uch shishkakatek chekiyo bishik ri tzik pariubi ri humbiakri, katekuri ri ish shinohisak ri Jerusalem chrech wetzikri, Eri ish kiwak kichohek pakawi ri uch ri ukiker riachiri.
15: Katekuri, rilu eri enikah etakonelab chik kikibih.
11: Rahawashik chiarek nimash ri Dios chuwach, chiarek nimash ri winak. Rihun Dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisah huwach ri Jesus, ri are, cheshe kamisah ri ish, aretak cheshi bakhik chori ripal. Chewa, wehun winak ri Dios shuwalisah ruk ri rikyakab, Shrokisah riare, kinimal y colonel chkech riwinak. Arech rumal riare, ri Israel, kupakchih riumak, ekukam rinimalak sachbalmak. Ri uch shkilo, shkatoro nohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutori tios lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare.
15: Ri eare, aretachchik kita wiri, kekam chrech koyowal, eare sibalak kah kekikamisah ri eare. Katekuri, hun fariseo che ubi Gamaliel, kualak panikach chkech ri Sanedrin, ri are, hun nimalak achtik chrech ri pishab, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech keesash ubi hubik we ea chichab ri, katekuri kubik chkech ri Sanedrin.
1: Chinimalak iwonohel ish ah Israel, kas otri lik chibana ri kibana chkech we winak ri. Kieb bushib qih kanok ri, shualak ulok ri teudas, Riare che shubih che nimalak rushik chi winak. Eche she umulih ruk are huk o winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri ewinak cheshkiternebeh, she animahik, emakota hunhasu wach shkanah kanak. Katek uri, patakuk ehil ritzi bambi ag, shualah ri Judas ri ag Galilea, cherikosi balah ewinak, shokuhe shkamik, erishkiternebeh ri are, she animahik. Kamekri kin mihchiwech, komi banchkech wewinakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we hun chakri, we petin.